0: السلام عليكم. من اي عيلة هذه يا خالي؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام،
0: 11 يوم زين،
1: ولدت
0: 6. أنت
1: أمها؟ لا، أنا ما
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.